في المسلمات الأحياء منهم الأموات، وخصوصا إلى جميع الفتيان برابليا نجر بن دار السلام حفظهم الله. سموك الله ومليهراكن مريكا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النصر والفوز للسالكين سبل الهداية، وقضى بالذلة والهوان على من حاد عن طريق الحق إلى الغواية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ عظمة السلطان بواد اليوم أمولي أبدو كسري بقند السلطان حجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنن برتوان نقر بن دار السلام في نفسه، وارحم والديه، واحفظ أهله وأولاده وأحفاده وإخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء، متوجا بتيجان الصحة والهنا. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل سلطنته نقر برنا دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام، والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم يا الله إنا نرجو منك يا الله يا علي يا عظيم أن تجعل هذا المجلس مجلس سمبوتا هريب ليك بمسان كليكا 21 تهن 2026 بركة سابغة للعباد والبلاد. اللهم بارك لنا فيه، وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في أعمالنا وكل ما أنعمت علينا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا الله تهن كمي jadikanlah kami dan para belia kami sebagaimana yang Tuhan kami janjikan di dalam Al-Quran sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tafsirnya, kamu wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf yang baik dan melarang daripada yang mungkar yang jahat, dan beriman kepada Allah. Ya Allah, ya Qayyum, ya birahmatika nastaghith, kami bermohon kepadamu supaya dikurniakan kepada negara kami para belia yang amanah, yang bertanggung jawab dan mampu menjana masyarakat cemerlang sehingga ke tahap yang diiktiraf oleh negara maupun oleh antara bangsa. Bifadlika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon supaya ditetapkan hati-hati kami dan hati-hati para belia kami kepada Islam sebagaimana Nabi sendiri berdoa demikian itu sabdanya. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, ya Allah, tetapkanlah hatiku pada agamamu, yaitu Islam. Kita umat baginda memang sangat perlu untuk berdoa dengan doa ini. Memandangkan sifat hati adalah sangat mudah untuk berubah, maka oleh itu sangat mustahak untuk kita memohon kepada Allah supaya hati-hati kita
tetap kekal, tidak

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بهذه الدعوة لتم المسلم. استولى الصلاة رحمكم الله، استولى الصلاة حبيب رحمكم الله، رب الأنصاف صلي لله.

Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. سبحان الله العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك بوهد لي محمد ابن كسر بقنا سلطان حجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيا دي برتوان نغرى بروناي دار السلام dan ke bawah duri yang maha mulia berkah Sri Baginda Raja Istri Pangeran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma

اللهم أتِ عمرهما بصحة وعافية وسعادة، اللهم اجعل ملك جلالة السلطان أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وهدوءا واستقرارا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين ورعية والبلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى ورشاد. اللهم اجعل مملكته نجر بن دار السلام، معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'amfi ni'amahu wa yukamfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanaan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والقرب

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

0: ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
1: اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان
0: آمين
1: البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض
0: آمين
1: وخصوصا وباء كوفيد 19 وقنا شر الرداء
0: آمين
1: بلطفك يا لطيف يا خبير
0: آمين
1: إنك على

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.